0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቐርብ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መላእክ እግዚኣብሔር ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ቅዱስ ጴጥሮስ ኣዝዩ ሰብኣዊ ባህሪ ዝነበሮ ሰብ ከም ምንባሩ መጠንን ንሕና እውን ከምናቱ ልብና ኣብ እተደናገረሉ እዋን ከይተረፈ ብሓቂ እንታይ ከም ዝስምዓና ብትሕትና ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንነግሮ ከም ዘለና ኣዘኻኺሮም። ኣብ እምነትና ናብ ጸሎትናን ልብና ክደናገርን ከሎውን ከይተረፈ ብሓቂ እንታይ ከም ዝስምዓና ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብትሕትና ብምንጋር ልክዕ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ቅንዕና ይሃልወና ብምባል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ንጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ተላብዮም። ኣባኡ ድማ ኣብ ናይ ምሸት ክፍለ ጊዜ ኣብ ቀላይ ኣልባኖ ኣብ እተገብረ ዑደት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘቀላይ ኣልባኖ ተሳቲፎም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ምስጢር ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝፍጸም ሕማማቱን ሞቱን ትንሣኤኡን ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝገለጸሎም ዝነግር ክፍሊ ወንጌል ጠቒሶም ኣስተንተኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ጐይታ ዝበሎ ቃላት ካብቲ ብሓገዙ ንጸላእቶም ክስዕሩ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ዕውትን ሓያልን ትንቢታዊ መሲሕ ኣጸቢቑ ዝረሓቐ ከም ምዃኑ ኣፍልጦ ሃብሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከኣ ምስቲ ጐይታ ዝነገሮም ነገራት ከም ዘይሰማማዕ ከም ዝገለጸሉን ብሓዘንን ተስፋ ምቑራጽን ንኢየሱስ ከም ዝገንሖ ኣፍልጦ ሃብሉ። ኣምላኽ ኣይበሎ ጐይታይ እዚ ስባ ፈጺሞ ኣባኻ ይኹን ክብሎ ተረኽበ። በዚ ኸምዚ ድማ ብዛዕባ ሰብኣዊ ባህርያትና ከም ንሓስብ ዝገብረና እዩ። ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ከም ዝበሉ ንሕና እውን ንመንገድታት ኣምላኽ ክንርድኦን ክንቅበሎን ኩሉ ሳዕ ቀሊል ኣይኮነን። ብፍላይ ከኣ መንገድታት ኣምላኽ ካብቲ ናትና ኣዝዩ ርሑቕ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ክብሉ ኣመልከቱ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኩሉ ናይ እምነትና ኣስተንትኖት ጐይታ ክፉእ ከም ዝኾነ ጌርካ ምሕሳብ ከም ፈተና ይለዓለና እዩ ወይ እውን ካብዚ ዝገደደ ንሱ ከም ዘይሰምዓና ወይ ብዛዕባና ከም ዘይሓስብ ጌርና ክንሓስብ ንፍትን ኢና በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም እዚ ከምዚ ዝበለ ምጥርጣር ንቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ኣጋጠሞ ብሃታ ሃታ እውን እንተኾነ ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ከም ዝምህረና ኣጉልሑ። እቲ ቐዳማይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋናት እውን እንተኾነ ነቲ ምስ ጐይታ ዘሎና ርክብ ከቶ ከነቋርጾ ከም ዘይብልና እዩ በሉ። ኣብ ክንድኡስ ነቲ ካባና ዝደልዮ ነገራት ንምርዳእ ዘጸግመና ምዃኑ ብምትእምማን ክንነግሮ ኣሎና ክብሉ እውን ተላበቡ። እቲ ኻልኣይ ድማ ንዕዮ ኣምላኽ ፈጺምካ ዘይምፍራድ ኣብ ክንድኡስ ነቲ ብተግባራቱ ኣቢሉ ዝግለጸልና ነገራት ወላ እውን ንትጽቢትና ኣብ ዘየማልኣሉ እዋን እንተኾነ ብትሕትናን ብጸሎትን ክንሰምዕ ኣሎና በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ዕቤት እቲ ቐዳማይ ሃዋርያ እውን ኣብዚ ንጹር ምዃኑ ኣመልኪቶም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ከም ዝበሉ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ካባይ ርሓቕ ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ንዓኡን ነቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱን ኣሰር ኣሰሩ ምእንቲ ክስዕቡን ገዛ ርእሶም ክኽዕዱን መስቀሎም ኣልዒሎም ክስዕብዎን ከም ዘለዎም ብምግላጽ ጴጥሮስ እውን ከምኡ ክገብር እዩ ተጸዊዑ ክብሉ ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስተንትኖኦም ብምቕጻል ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ምስ ሰምዐ ነዚ ከም ሓደ ብድሆ ተቐቢሉ ነቲ ከም መድሓኒኡ ገይሩ እተቐበሎ ንዝበሎ ቃላት ክርስቶስ ኣብ ዝተረፈ ሕይወቱ ክሳብ ሰማዕትነት እውን ከይተረፈ እሙን ኮይኑ ክቕጽል ክኢሉ እዩ ክብሉ መስከሩ። بز مخنيات الزي قدوس عبونا نتوم عباو ترخبو مؤمنان مس قدوس نتوم حابيروم نقويتا كل منو تساوعي تقربو لهم نحنا اون لبنا ابتدنا قرر اوان وان كي ترفة بحق انتاي كمز سمعنا نقويتانا مدحنينان يسوس كريستوس بتحتنا كن نقرو اب امنتنا اب صلوتن كم قدوس بيتروس كن عنا من تخهل وانان نسأل لي كبلو تلابو أسعب بلومون نتقويتانا مدحنينان يسوس كريستوس كابانا زدليو نلا علينا مقبال كم قدوس بيتروس تعزاز النتنا معبل بلو رسالي كان باباسات ليون أم دمدم تاستنتن أم أب إغر مسكال ودى يسوس كوا نمدبات أملاخ تعززت قدس دنجل مريم باب النتا كتحقزنا تسليوم كبراتن كبرانن سماعتنا كابزب مقصالنا إلتون باب ونجيل مساستنتنو كال أملاخ بخبر أبانو قصف الصحة نقرب لكم سناي مكتتال
1: سنبت زمبرك حادب أقومي كلتشحن عصرت شمنتن عمت مهرت كال ونجيل كاب ونجيل لوكاس معرف عصر شوعاتي كاب قصر عصراخ صعف الصامي فريساويان من قصة أملاخ معصيات مصي إلو مسححتتو من قصة أملاخسي بمتحللاو أي تمصينيها من قصة أملاخ إنه أما وشتخوم إيازا لأمو إنه أبزوي سابتي زبلو ون يلبون إلو مالا سلام يسوس ندك المزامر تخوم زبالوم كما عالتات ودسب حان تخطرئيو اتمنى يلو معالتات كمسائيين أي كترئيون كآيخوم إنه أبزي ويس إنه أبتي أرلوكم لكم إيوم أي تخيدو أي تسعب ومون مخنياتو مبرق كابتي حاد وسن سماي كساب تخال أي وسن سماي كم زبرقن كم زبرهن ودسب زمس قلوم على تخاخو مكخون إيوم قدم قنا بزح حسارة مكرا كقبل بزولو دوزقون كنعاق كدي إيوم كمتي بزمن إنه زخوني بزمن ودي سبون كم مكخون إيوم ساعتانو ناب مركب زعت ولا معلتي بلعوني ساتيون يأتون يتأتاتون نورو ماي ايهي مسئو دمان وخلوم عطفئوهم بزبن لو دمان لكعكمو يبلعوني ساتيون يشوتون يشايتون يتخلون يحنصون نورو بتالوت كاب سودوم زوص الله معلت دمان خاب سماي حاون دينن وريدون وخلوم عطفئوهم بتا ود سبز قلص الله معلت دمال كعكم وخونيو بتا معلت تيا اب درب زلو نتي اب يد زلو اخعوك وسط يلو ايرد بتي اب غراد زلو ون دحريت اي ملس نسبيتي لو ذكروا اتن هيوتو خد حناز دلي خد فايو تزت فاقنا خد حنا ايو حدس عمد كاتن كله نوزح نغرات كنستنتن يحجزنا نتا املاخ أبزأتو الدأز اللعمد زهب الناس أقارئنا كنمسقن كالأي كم كريستيان زتوقع عزن أي هود كمين يرو إلنا دحريت محتات نزبدلنا يو أملاخنان نخمانا سبن يقريتا خنحتت كان عرق مزمز عمد بنسوح لبي كنجمر سالساي عمد كود دأن كله كالي زعبين غير كنحسبو زلنا هيوتنا خابتازت ولدنا اللعلت جميرو نامود أتاخم النقو عزلنا خنحاسب أمو هيوتنا خنرئي كميل لخو سنك سماي حيزاز لخو النابلنا كنسانادو نايلومين باباتنا نزي إيوم زحبرونا كابلومي جميرو كساب حموز زلو أوان بفلوي باقوميين تباهيلو يفلت إي باقوميين وسخ مالاتيو ملوء ورحيس لزيكوني سياقي أوارحووني بحاليو أب زمن يوهنس شدشتا معالتات أب توم قالوت قن حمشتا معالتاتيو كم مسقا قرينا يحدث عمت رأيو زتفل عليه بهالي بزقواني قبر حدا خابت خلو زقبرو ليتي تنسيكا أبروبا كيتكا ماج أولوت محصابيو زخاب نفسن بسقا نصحكان حدث عمت مئتاويو يوت ناخن نصحن كلنا ترحينا مس أملخال ناخن بالنخيل نحدث عمت مس حدث منفسن تعنان كان عطوب مالت أبروبا وريدنا نحصاب واناتو فلو إيو مدرسة ماي بزتفل عليه زرقتن بقولن ملوء تسفى زرقايلو حرصوت أمون شافن معصادن زقاتولو كل زرقتي زسوتولو عواف سماي دمس اتحقوها زسمعالو تلبقع كابتي كلن سبيحن كعندرا زرقايلو فلوي وانيو بحاملي تواريدو زنبرا خرسي شويتن كمو تسفى زرقت زرقايلو قزية سلازخاني كلو سميرو زحقو سل قزيئيو نز خلو زهاب أملاخ تمسقن كنبل أمو ملوء حقوسك قبرالنا بفلي إنو مسقن اللقوانيو عمد كوتن كله نتي كله أبز زحلف ذل عمد زجبر النار إناخك اللي جبعنا تجري لي إلنا ولودات أملاخ زبل حيوت عزنا ناتق عزنا نزمس عمد بزك قال بصبوق منفس كان عطوه كن السنة دوي جبعنا نعم لا خبتز جبر النار إنا كن كل أمه كن مسجن زحق زنا فلي إوان نايلومين باباتنا نمسقات قويتانا تسنادينا خنص أنحكم زلنا ززخاخرو إيوم أملاح كل قزيه يزاربانا يحبرانا مقد حزنا خنق عازم انتقلو بزتفال علينا قرات يزاربانا زان نبراهي ود حلافيت مخانا قاللينا نزي حلف كنسعر فقلن سلامن كنا نقص حق انفتحن ناتنا خنقبر سب موداتو كحاسب انتزيك علي كسن قوز قبو كسنادو عدل اي ركبنيو مدراوي هوتي كودا كحلف ايو حنتم عالتي او قد ما املاخ دو الي صبصاب هوتي كب ايه ايلو انت زحاسب منال باد قعزو هوتو مغيره قدس باولوس او قداميتي تسلونك ايه ملوختو قصيلو ابز صحفو بزعبا داقماي مسات ينقر بزعبا داقماي مسات قويتا خزارب انكلو باولوس بزعبا قزياتون ورحاتون كنت صحفولكم ايدلن ايو يبل مهنياتو معالتو قويتا كم سراقي بليتي كم تمتسي انرقاقيتكم تفولتي اخوم قزياتن ورحاتن ملكتات يوم كوين اوم زرل حساب املاخ كاب قزيه وصائيو قن عاب لك عوان قزياتن كفلتاتن يكوز عزر عاب تاريخ كرسنا بزوح قزيه سباتن مسعات معالت قويتها بزوح كم زنوغرو يرأي مودات عالم بسحو ايو كل ان رؤيون مودات عالم زحبر ايو ان اولو زاربو بزحات يوم قليه كاب سب تسلونك ايوون ازيات حساسبان ايروام ايو أو قداموت معرفات ترينا معالت مسات قويتا بسيحو إيو إناولو كاب سراحن كاب دخونا مقبارن أو قارس أوميس أبويو نيروم إيوم نزي حسابات أولوس تقاويموه معالت قويتا زبل أب نبي آموس أب معرف حمشت عصر شمونتن رخبو أبولي كيدان معالت قويتا نمغزعتن فردن وين برختن كتمتس مخانا إيو زقلس أب حدش كيدان نفردي كمتمتس زبل أب بوتقون كلو إذا عليت مودعتها ويلعلي كلن معالتات إيه أنها تبهلت تقلص قدمي إذا عليت قدمي مسعة قليه ملكتات كرئي وانتخوني إتي مسعة بزي تحاسبي كمتي سراقي بزي تحاسبي زي ما صلوكم وكحون إيه ما تيوس 24 كاب 43 كاب 44 باولوس مودعتها معالتي معاس مخانوز فلطوخم زي بلو إيه زنقر قلنا تقويتانا زبولو كل قزيه تسنادينا خنصنعكم زلونا إيو دقاقي موزن أقر معالتو قيتا خمسة راقي خوي ناخد مصيح سلازي خل قزيه تسانا ديخا كابزخونا حاتيات نصيحكا عب قدس هيوت مزنا خيد اللي قدس باولوس هم الجمريان مصعد قيتا رئي أخوون زبل تسبيت نيروون تخوني دحار قن قدمي ممصع قيتا خمس موت أرقاقي سو سلازي معالتو قيتا خمت نسو زحاسبو نسو بهيوتو انكلو خمزيت مصيح ترديو متان وانجيل اب كلو زتسب كلو متانو خامس عاد قويتا يقرب مخنياتو وانجيل اب كلو كي تسب كي داقماي مسعاد اي كوننيو قدس باولوس كتنقق انكلو سبات كلو تسطيلو اللو سلاميو انابولو انكلو بهاندبت معالت املاك كتمسيا يبل كمتحانتي نفس صور بزي تحسبي حرسي زمسع اموغت حرس قدن زخوني كمو ايو زخون اتزمز عنوات ويت افقات جرشكا كنيني ايقونن او قدم املاح مخوال كمس انكلو ترحيو قودا ايزخوون حاك انيا هيوات زبهال موداتو ناي كلو سب او عواتن فسامين مس املاح توها هيدو انكلو زودا ايواتيو سب كيتسان هادو انكلو موداتو انتبسح اجوو او قهنم اساتيو قهنم اسات مالت كاب املاحن كاب كلو نقرات املاح مفلايو كابتي مسرت او دليتات تفطرونا مفلايو ناي زمن ناز عبيس اقم قهنم ساعت يلن كلنا خندحنينا املاخ فغريو سلزي كم قبرنا اي كدنانيو حانساب دحر امين كان يسوس دحري تقبلك دحينك اي خازبل قوقوي تمهرتن رديئتن بزحات اتعشاشيون يركبيو فتينا سألئنا هوتنا غدا ايو دحر موت فردي اللو فردنا بتي أبز عالم إن نبرو إيوزو السن صبوق أفقر سلام حق إن نبر تنبرنا عسبنا مس أملخ من باريو زي أمنقس السماعي من باريو هيوتنا ኣብ ክፍኣትን ሓጢኣትን ተዋሒድና እንከሎና መወዳእታና እንተበፅሐ ግን ዕጫና ግሃነብሳት እዩ። ስለዚ ሎሚ ኣበይ ዝወስድ ሂወት እየ ሒዘ ዘለኹ ኢልና ንርእስና ክንሓትት ይግብኣና። ሃይማኖት እምበለ ግብሪ ምውቲ እቲ ሓደ ካብቲ ጳውሎስ ፀቂጡ ዝዛረበሉ ብዘይተሓስብየ ወይ ብሃንደበት ዝብል ቃል ወይ ሓሳብ እዩ። ኣብ ሓዲስ ኪዳን እዚ ሓንሳብ ጥራሕና እንረኽቦ። ንሱ ከዓ ሓደ ዓይነት ትርጉም ዝሓዘ እዩ። እታ መዓልቲ እቲኣ ብሃንደበት ከይትመፀኩም ሲ ብስስዐን ብስኽራንን ብሓልዮት ናብራን ልብኹም ከይከብድ ንነፍስኹም ተጠንቀቑ። ሉቃስ 21:34 ብዛዕባ ሕርሲ ክዛረብ ከሎ እቲ ቐንዲ ኣተክሮ ኣብ ቃንዛ ዘይኮነስ ኣብቲ ብሃንደበትን ዘይትርፍን ቃንዛ ናይ ሓንቲ ክትሓርስ እቲ ጽበየ ኣደ ክገልጽ ኢሉ እዩ። ሓደ ኣማናይ ክኽተሎ ዘለዎ መገዲ ህይወትን ክሕብር እንከሎ ከምኡ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን መንነት ክገልጽ እንከሎ ኣሕዋተይ ኣብ ጸልማ ስለ ዘይትነብሩ እታ መዓልቲ ከም ሰራቂ ኣይክትመፀኩምን እያ። ንስኻትኩምሲ ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልትን ኢኹም። ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን ኣይኮናን። እምበኣር ንንቃሕ ገዛእ ርእስና እውን ንግታእ ደኣ እምበር ከምቶም ካልኦት ደቀስቲ ኣይንኹን ይብል። ሓቀኛ ኣማናይ ኣብ ጸልማት ኣይነብርን እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ስለ ዝኾንኩም ደቂ ጸልማት ኣይትኾኑ ይብል። ኣብ ምስራቃዊ ኣተሓሳስባ ሓደ ዝፍለጥ በቲ ዝነበሮ ህይወት እዩ። ክርስትያን ኣብ ብርሃን ጥራሕ ኣይኮኑን ዝነብሩ፣ ባዕሎም ብርሃን እዮም ዝፍለጡ። ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ዮሃንስ 8:12 ከምኡ ንተኸተልቱ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኹም ኢልዎም ማቴዎስ 5:14 ደቂ መዓልቲ ስለ ዝኾንና ከም ካልኦት እናደቀስና ክንነብር ኣይግባእን። ኩሉ ግዜ ነቒሕና ክንነብር ይግባአና። እምነት ዘይብሎም ሰባት ናይ መንፈስ ነገር ኣይርድኦምን እዩ። ከምዚ ደቀሱ እዮም። ከምዚ ዓይነት ድቃስ እምበኣር ንደቂ ብርሃን ኣይናቶምን እዩ። ብኣንጻሩ ንመጻኢት ጐይታ እናተጸበዩ ንቕሓት ኩሉ ግዜ ስንድዋትን ኣብ ጽኑዕ ሓለዋን ክነብሩ ይግባእ። ደቂሶም እንከለዉ ጐይታ ክመጽእ የብሉን። ንገዛእ ርእሶም ዝመልኩ ኩነታቶም ኩሉ ነገርን ተቖጻጺሮም ዝኽእሉ ክኾኑ ይግባእ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መወዳእታ ንኹሉ ዝኸውን ማዕዳ ይህብ። ከምቲ እትገብርዎ ዘለኹም ነንሓድሕትኩም ተተባብዑ፣ ንሓድሕትኩም ድማ ተሃናንፁ ይብል። እዚ እዋን ኣብ ነነድሕድና ኣብ መገዲ ኣምላኽ ዝመልስ ምኽርን ምትሕግጋዝን ክነዘውትር፣ ከምኡ ብሂወትና ሃናፂ ኣብነት ክነዘውትር ዝሕግዘና እዩ። ዓመትና ምሉእ ሓጎስን ሰላምን ክነግሶ ሎሚ ንሰናይ እንተወሰና፣ ሎሚ ንፍቕርን ሕድገትን እንተወተበገስና እዩ። ዓመትና ኣብዚ ዝዛዝመሉ ክንደይ ኣፍርየ ኢልና ክንርኢ ኣለና። ኣብዚ ዓመት ከመይ ተጓዒዘ ኢልና ክንርኢ ሓጋዚ እዩ። ክርስቶስ ገሌና 30 ገሌና 60 ገሌና 100 ክንፍሪ እዩ ዝደልየና እሞ ክንደይ ኣፍርየ ኣለኹ ኢልና ምህርትና ንርአ። ኣፍሪና እንተኾና ኣታ ሓያዋይ ኣገልጋሊ ጽቡቕ ጌይርካ ብውሑድ እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጐይታኻ እቶ ማቴዎስ 5:23 ክብለና እዩ። ስለዚ ግብሪ ምህርትና ንርአ። ዓመትና ብንስሓን ዕርቅን ሰላምን ንዛዝሞ። ሰብ ድኹም ወዳቒ እዩ። ስለዚ ተበዲልና ንኹን በዲልና ንኹን ኣብ መኣዲ ሰላምን ፍቕርን ዕርቅን ተጸሚድና ነዚ ዝኣቱ ዘሎ ሓዲስ ዓመት ምስ ንጹሕ ልብን መንፈስን ንእተዎ። ሽዑ ኣምላኽ ንዝሓለፈ በደልና ምዒሩ ንሓዲስ ዓመት ብሓዲስ መንፈስን ጸጋን ከጀምረና እዩ። ኣምላኽ ብኩሉ ዝሃብካና እናመስገና ንስሓና ተቐቢልካ ሕድገት ሓጢኣትና ሃበና። ነዚ እናኣትዎ ዘለና ዓመተ ልቋስ ከዓ ባርኸልና። ሕጊኻን ስርዓትካ እናፈፀምና ቅዱስ ህይወት ክንመርሕ ብፀግኻ ኣይትፍለየና ንበሎ። ብሩኽ ሓድሽ ዓመት ሉቃስ 2019 ዓመተ ምህረት ኣባ ንጉሴ ፍስሓ።
0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካየድዎ ቤተ ክርስቲያን ምስ ክውንነት ብምግጣም እንተላይ ምስቲ ንሓድሕዱ ዝጋጮ ዝመስል ነገራት ብምትሕብባር ንደቂ ሰብ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ምግልጋል ተጸዊዓላ ክብሉ ኣስተምሃሩ። ከቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይ ቅዱስነቶም ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓትን ብሩኽ መዓልቲ እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም። ናይ ሎሚ ትምህርትና እቲ ኻልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዛዕባ መሰረታዊ ቅውም ሓሳብ ማለት ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን ዘመናዊት ዓለምን ዘሎ ርክብ ንምምርማር ዘመሓላለፎ ጉስነታዊ ቅዋም ዝኾነ ሰነድ ፍሳሓን ተስፋን ከነስተንትን ኢና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ካብቲ ብዕለት 11 ጥቅምቲ 1962 ዓመተ ምህረት ኣብ ስርዓተ ምእዋጅ ናይዚ ሰነድ ኣብ ዘቕረብዎ መደረ ነቶም ናይ ጥፋዓት ነቢያት ዝኾኑ ሰባት ክቃወምዎም ፈቲኖም ነይሮም። ወላ እኳ ብቕንኣት ሃይማኖት ዝነዱ እንተነበሩ እዚ ግዜና ምስ ዝሓለፈ ዘመናት ክነጻጸርን ከሎ ምሉእ ብምሉእ ዝገደደ እዩ ይብሉ። ካብ ታሪኽ ዝተማህርዎ ነገር ከም ዘይብሎም ኮይኖም ድማ ይመላለሱ ነበሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ ንኣበውቲ ጉባኤ እተዋህበ ዕማም ኣብዚ ህልው ኩነታት ናይ ሰብኣዊ ፍጻሜታት ደቂ ሰብ ናብ ሓድሽ ስርዓት ይኣትዉ ከም ዘለዉ ዝመስሉሉ እዋን ሓደ ሰብ ነቲ ምስጢራዊ መደባት ናይ መለኮታዊ ሓልዮት ክንርኢ ኣሎና። እዚ ድማ ብተግባር ደቂ ሰባት ኣብ ግዚኡ ዝፍጸም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ካብ ትጽቢቶም ንላዕሊ ዝኸውን ከምኡውን ብጥበብ ንዅሉ ነገር እንተላይ ንኣሉታዊ ሰብኣዊ ጉዳያት እውን ንረብሓ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኸውን ዝገልጽ እዩ። ድሕሪ 3 ዓመት ምእዋጅ ናይ ዝሰነድ ፍስሓን ተስፋን ኣብዚ ኣስተንትኖዚ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ረቋሒ ናይ ባህርያት ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ኣፍልጦ ሃብሉ። ንጉስነታዊ ባህርያታ ድማ ከም ሓደ መሰረታዊ ቁም ነገር ገይሩ ገሊጽዎ ይርከብ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ጉስነታዊ ቅዋም ዝብል ትርጉም ይውሃቦ። እዚ ሕቶ እዚ ብገርሂ ዝቐርብ ኣወንታዊ ኣረኣያ ዘይኮነስ ኣብቲ ስጋ ወዲ ሰብ ብምልባስ ህይወትና ክካፈል ዝመረጸ ምስጢረ ክርስቶስ ሓድሽ እምነት እዩ። ንሱ ንገዛ ርእሱ ብዅሉ መዳይ ከም ኣሕዋቱ ገበረና፣ ንሳዕቤን ሓጢኣት ድማ ኣብ ርእሱ ወሲዱ በጃ ዅሉ ኾይኑ ሞተ። እዚ ክርስቶስ ኣብ ሰብነትና ዝገበሮ ተሳትፎ ንቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክትስዕቦ ዝጸውዓሉ መንገዲ እዩ። ስለዚ እቲ ጉባኤያዊ ቅዋም ፍስሓን ተስፋን ቤተ ክርስቲያን ነቲ ሓጐስን ተስፋን ሓዘንን ጭንቀትን ናይ ዝመዋእል ደቂ ሰባት ብፍላይ ከዓ ናይ ድኻታት ወይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ እተጨቈኑ ሰባት ናታ ከም እትገብሮ ብምእዋጅ እዩ ዝጅምር። እዚ ኣብ ቅድሚ ህሉ ፍጻሜታትን ታሪኽ ህይወት ደቂ ሰባትን ብፍላይ ከዓ ነቲ ሎሚ እንርእዮ ዘለና ቅልጡፍን ዓሚቑን ለውጥታት ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ዘይምግዳስን ሸለልትነትን ክንሓድግ ዝጽዋዓና ተሳትፎ እዩ። ተሳትፎ ከም ዘይብሎም ተዓዘብቲ ኮይንና ክንቅጽል ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ክንድኡስ ብልብና ክንሰምዕ፣ ንገዛ ርእስና ከም ሓደ ብድሆ ጌርና ክንቅበሎን ኣባኡ ክንሳተፍን ኣሎና። ምስ ክርስቶስን ብሓይሊ መንፈሱን ብምትሕብባር ምእመናን ጾር ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ብፍላይ ከዓ ናይቶም ብምጉዳል ፍትሕን ኣድልዎን ዓመፃነት ተጨቈኑ ሰባት ክስከሙ ተጸዊዖም እዮም። እወ ብናይ ምክፋል ተጸምዶ ጥራዩ ብቑዕ መልስታት ክርከብ ዝከኣል ኵሉ ሳዕ ስቓይ ናይዛ ሕጂ ዘለ ዓለም ምስቲ ዝግለጽ ክብሪ ክነጻጸር የብሉን። ኣብዚ መዳይ እዚ ምስ ደቂ ሰብ ምቅርራብ ብዛዕባ ፍጻሜታትን ብዛዕባ ራእይን ደቂ ሰባት ዓሚቕ ምርዳእ ንኽህልወና መንገዲ ይኸፍተልና። ብተመሳሳሊ መንገዲ ድማ እዚ ሰነድ ፍስሓን ተስፋን ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ንምልክታት ናይ ግዜ ናይ ምምርማርን ብብርሃን ወንጌል ናይ ምትርጓምን ግዴታ ከም ዘለዋ ይዝክር። ስለዚ እዚ ጉባኤያዊ ቅዋም እዚ ንቤተ ክርስቲያን ብምድራዊ ሓረርታ ከም ዘይተደረኸት ንምምስካር ቀጻሊ ቈራጽነት ከም ዘለዋ ኣዘኻኺርዋ እዩ። የግዳስ ንሓደ ንጽል ሸቶ ማለት ኣብ ትሕቲ መሪሕነት እቲ መፍቀሪና ዝኾነ መንፈስ ንዕዮ ክርስቶስ ንቕድሚት ከተሰጉም ትደሊ እያ። ክርስቶስ ከዓ ንሓቂ ክምስክርን ከምኡውን ኣብ ፍርዲ ከይተቐመጠ ከድሕንን ክግልገል ዘይኮነስ ከገልግል ናብዛ ዓለም እዚኣ መጸ። ከም ሓቁ እኳ ደኣስ እዚ ሓደ ስነ ምግባራዊ ግዴታ ጥራይ ኣይኮነን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዘዘኻኸርዎ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ንድኻታት ዝውሃብ ኣማራጺ ብቐዳምነት ባህላዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ ወይ ፍልስፍናዊ ዘይኮነስ ስነ መለኮታዊ ባህሪ እዩ ዘለዎ ብምባል ገሊጾም፣ ንሕና ድማ ንክርስቶስ ኣባታቶም ክንረኽቦ ብድምፅና ምእንቲኦም ክንጣበቕ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ኣዕርኾም ክንከውን ክንሰምዖም ኣብ ክንድኦም ኮይንና ክንዛረብን نتي أملاخ بعتاتو ما بيلو ككافل الناز دليو مستيراو تباب كنك بلن تسوعنا هنا كريستيانا واحد النت مسكون النت كنساتف كم اوون نتي اب زمناو عالم زلو ولقاون محبراون هيوات زل الليلو نحاد حدو زقاجو نقرات كنك قالع يدرخنا نعب النت ساينساون تكنولوجياون معباله بغتصالي حدستا قات عميتات زهب قوان تخونا جنكا نقالي اتوم ترايو زخوون زلو دك ساب كا كلو سا عبدليتوم تراي بمعساب اي عواتون يوم ويكا بزعبا حقتات حبرة ساب نتصور مردداتا بمهلاو جن بزعباتي زهبوو انفت مسمت رتعرت تحايزو ويكا بحدش زيادة هابتن منشن كتباو سلطانا نقوان ترخبو اتزحزن جن لوموون كمتي عبت اوان قبايزن بره بزوحات زيقاتات عالم جنا بتميتن دخنتن يساقيو اللو ويكا مسعي عالمنا ابحادقا كمزركب زلو حباراو مردداتا مس السعز ملعو أحلاخ النت كتحدق زي مخالن كموون وق سلامن مهناس وصيتاو من قديو مس زبل أتحساس بان تدميرو علمنا أبحادقا كمزلا زترقا قصان قريو أبزا عمي قلو تتات زملعون زيج أنق زي ميزاناو النت زمسو كونتات بيتغرستيان نسبعوي أكال كتقل قل تسوي عالا نتي أوشت أم زنبر عميق حطوتات النافقوتن بمسمعن بمقبالن نخرستوس كم مفتحن ماكلن شطون ناي كلو تاريخ ودسب مخانو التملكتيا سلازي أب بيتا خرستيان نتي أب كلو درجاتاتن أب كلو زمناتن نتمس أملاخ زلوو معرنت أي قد فنيلو أي تخراخرن ملك عباريا بموساد نقزار اسو عراقو قبره كساب موتوين أمسكال تعززة زبل أبنات ناي محرات دخنات كن اللابسو أقداسيو كبورات أحواتن حاتن حاقوسن تسفان فلي زبالة ملالي نايتا ونجيل تسبخن اتمسكرن مسدك آنستيون دك تبعتيون ناي زيقزينا كربات زلوا بيتا خرستيان يخون
2: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنونا ابزي الزازم ابنت محمد فنوك صابن الراقب بدحانا سلامة انحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

ብኸመይ ከም ዝሕብር ኣጉሊሖም። ብዘይ እምነት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ጓኖትን ጸላትን ገይሮም ብምርኣይ ጽምዋ ክስምዖምን ክጠራጠሩን ይኽእሉ እዮም በሉ። ጸጋ ግን ነፍሲ ወከፍና ምስ ንሓድሕድና ክንራኸብ፣ ንሓድሕድና እንመሓሓር፣ ከምኡውን ብጐይታ ንሓድሕድና ጽን እንብሃሃል ኣሕዋትን ኣሓትን ክንከውን ንኽእል ኢና ክብሉ ተላበዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መደምደምታ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንዅላትና ምስጢር ናይ ሕውነታዊ ፍቕሪ ዘሕጉስ ዕዳ ንኽትምህረና ብምጽላይ ኣስተንትንኦም ዛዘሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ዩክሬይን ዓመፅ ደው ንምባል ዘቕረብዎ ጻውዒት ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ቃል ሰላምታን ምሕጽንታን እውን ደጊሞም ኣቃልሕዎ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዩክሬይን ኣብ እተፈላለየ ከተማታትን ሲቪላዊ ህንጻታትን ዝወረደ ዓመፅ ዝመልኦ መጥቃዕትታት ሕይወት ንጹሓት ሰባት ብሞት ከም ዝቕዘፍ ይገብሮ ከም ዘሎ ገሊጾም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ ሰንበት ነቲ ኣብ ከተማታት ዩክሬይን ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕትታት ሕይወት ንጹሓት ሰባት ይቐዝፍ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዜና ብኸቢድ ሓዘን ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ገሊጾም። ሃገረ ሩስያ ኣብ ምሉእ ሓጋይ ናይዚ ዓመት ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን እንተላይ ኣብ ስቢላዊ ህንጻታት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣዛይዳቶ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ሃገረ ዩክሬይን ነቲ ብምዕራባውያን ዝተወደበ ከም ፓትርዮት ዝኣመሰለ ጸረ ሚሳይልን ናይ ኣየር መከላኸሊ መሳርሒታት ብጣዕሚ ይጐድላ ስለ ዘሎ ናይ ሩስያ መጥቃዕቲ ኣየር ብዝለዓለ ቁጽሪ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ጉድኣት የውርድ ኣሎ። ኣብዘን ዝሓለፎ ሒደት መዓልታት ኣብ ዩክሬይን ብዓሰርተታት ዝቝጸሩ ሰባት፣ መብዛሕትኦም ሰላማውያን ሰባት፣ ብመጥቃዕቲ ሚሳይልን ድሮናትን ሃገረ ሩስያ ሕይወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ሃገረ ሩስያ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዒላማታት ከም ዘተኰረ እኳ እንተገለጸት፣ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እተገብረ መጥቃዕትታት ግን ኣብ ኣባይትን ማእከላትን ሰላማውያን ሰባት ዝርከብዎ ኣፓርታማታትን ናይ ብሕቲ ትካላትን ከምኡውን ህዝባዊ መጓዓዝያን ከቢድ ዕንወት ኣስዒቡ ይርከብ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ደድሕሪ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ቃል ምሕጽንታ ልበይ ብስቓይ ናይቶም ንዓመታት ዝኣክል ኣብ ጭንቀትን ፍርሕን ብዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ይሓዝን ክብሉ ሓዘኖምን ጓሂኦምን ገለጹ። ዓመፃ ደው ንምባልን ዕንወት ከብቅዕን ንዘተን ሰላምን ልቢ ክኽፈት ድማ ኣቐዲሞም ንዘቕረብዎ ጻውዒት ዳግመ ሐደስዎ። ብፍላይ ቅዱስ ኣቦና ከም ዘመልከትዎ እቲ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ዝካየድ ዘተ ንምቕጻል ዝግበር ጻዕርታት ጭቡጥ ፍረ ከፍርን ንዲፕሎማስያዊ ዝርርባት መንገዲ ክጸርግን ተስፋ ከም ዝገብሩ ገለጹ። ልኡኻት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍን ጃሬድ ኩሽነርን ዝሓለፈ ቀዳም ምስ ርእሰ ብሔር ሃገረ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ድሕርቲ ንዓመታት ዝጸንሐ ትሑት ደረጃ ግጭት ኣብ 2022 ንዩክሬይን ምሉእ ብምሉእ ዝተገብረ ወራር ከም ዝጀመረ ንምዝርራብ ሃገረ ሩስያ ተጓዒዞም ይርከቡ። ክልቲኦም እዞም ልኡኻት ትማሊ ሰንበት ምስ ፕረሲደንት ሃገረ ዩክሬይን ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ኪየቭ እውን ክራኸቡ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ ኩሉ ግጭታት ዝርከበሉ ዞባታት ዓለም ስኒትን ሰላምን ምእንቲ ክሰፍን ጸሎት ክግበር ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦም። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስ ገዳማውያን ደናግል ኣብ እተራኸብሉ ኣጋጣሚ ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዓለምቲ ሕብረት ብፈትሊ ጸሎትን ስራሕን ስግደት ቅዱስ ቁርባንን ዘለዎን ግደ ጠቒሶም ኣተባብዕወን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ቀዳም ዕለት 5 መስከረም ምስ ብዙሓት ኣባላት ማሕበር ዘለዓለማዊ ኣምልኾ ቅዱስ ቁርባን ዝኾና ደናግል ዘቅዱስ ቁርባን ተባሂለን እውን ዝፍለጣ ገዳማውያን ደናግል ተቐቢሎም ቃል ምዕዳን ለገሱለን። እዚ ብ1807 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሮማ ብብጽእቲ ማርያ ማደሌና ዘንጹሕ ጽንሰታ እተመስረተ ማሕበር ናይ ዘን ገዳማውያን ደናግል ሕይወተን ለይትን መዓልትን ንኣምልኾ ቅዱስ ቁርባን ዘወፈያ ስርዓተ ምንኩስና ናይ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ዝስዕባ ማሕበር እዩ። እዘን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እተራኸባ ኣባላት ናይዚ ቅድሚ 50 ዓመት እተመስረተ ማሕበር ዳርጋ ፍርቂ ናይቲ ኣብ መላእ ዓለም እተዘርግሐ ገዳማዊ ጉባኤ ዝሓቆፈ 30 ገዳማት ዘጠቓልል ፌደሬሽን ገዳማት ዘመንፈስ ቅዱስ ኣባል ዝኾና እውን እያተን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ ዘካፈልዎን ቃል ምዕዳን ህላወ ደናግል ዘቅዱስ ቁርባን ነቲ ኣብ ልቢ ሰብ ገጹ ናይ ምድላይን ምስትንታንን ባህጊ ዝዘርእ ኣምላኽ ብነጻነት ዘንጸባርቕ ምስክርነት እዩ ክብሉ እውን ኣተባብዕወን።
نكدوس قربان زلوان منفساونت نتي يابلب ودساب التصحفة عميق حررت أملاخ ملاش كم زهبون عمل كتو ازي قدس أملاخ نمركاب زقبر قدس على مدلاي بفلاي كان هيوات قد عماويان عبتي تقبلكم ووات صوعتا فلوي صفحات زلو ويبلو ملو بملو نتقزار اسو كم انجيرا على تزوفين حادا اكال من انتخم فتر اب مسوات من برتابوت مسو نخن حبر زعد منا بغد صالي سقيلو نعملك وتقزي ابهير التوفية هيواتيو زقلز رسالي كان باباسات ليون عصعبهم نتيك الدوس اغوستينوس اب مسوئي زلو هبستن وينن مستير دحنات مؤمنان بخرستوسيو كبل زهابو مقلص تقيسو موين استنتنو بزي مخنيات زي منفساونت قدوس قربان مالت منفساونت ناي بيتا خرستيان حادنت بفقري زدل دليو بلو اتان نسقدات قدوس قربان التوفي عدناقل عب معالتاوي هيوتن سباقية قس كريستوس كابتقا قدوس قربان نام اللعالم ينصبارقا كبلوين مسكرولن اوشت بيتا خرستيان نتي كاب مسراتيتكن زرخبكن او فلوي بحريات بمقلاس بفتلي سألوتن سراحن سقدات قدوس قربانن كموين حوون نتاوي متحببار قداماوي هيوتن حبرتن كتعالما تتصويعكن يخن كبلو معدوين عم دمدم تار سليك أنا باباسات ليون مبل عصر تربعته نزند ناقل زا كدوس قربان بحدش تسفان بهجي كدسنان نأملاخ كم لخا تعوعي تقربو لن نتيت انتاون وترو حدشن زخونة باب ونجيل بتأمان النت نأملاخن نبس عيوم النمفكار رئيسوم زوافيو زبالس أمن قد مخانو اي ترسعا كبلو دما تلابوين رساليك أنا باباسات ليون مبل عصر تربعته نسدرا بيتات بيتا مهدرا حقر فاتيكان أبزا كافل ووك على معدان زوم سدرا بيتات عبي تأمر مخوانهم بمقلاز مس ولدن هساناتو من سدرا بيتاو نابرا كسن بلو خلوو هيواتن فقرن بلقسي كوفيو تماحسنووم رساليك أنا باباسات ليون مبل عصر تربعته زحالف عربي دحر قطري إلت حموش تمسكرم اب سفرا تاخلت هاجر فاتيكان ابز تخايده عمتاوي بعال سدرابيت مسبا مايت زغصرو سدرابيتات سراحت عيناتات هاجر فاتيكان تراخيبهم رسالي كان باباسات نتوم اب عصد بيت مهدرا هاجر فاتيكان تاكيبهم زنبرو ولدن دقومن ابز كافلوك على سلامتا سدرابيت املاخ غزار سوزر يلو مستيات يازب الحرق تقيسوم استنتنو املاخ نگزار اسو اب محبر سبنان اب صدرا بیتنا انکر ایو زدلی املاخ اب صدرا بیتكم ينبرالو كبلو دما عمل كتولوم كتسيلوم كدوسناتوم بزعباتي اب هيوات صدرا بیت زركب كلتا عبايتي تأمراتات غلصولوم هيوات بمهابن فقري بموفاين كل خاتكم نصدرا بیتكم سلتي زغبركم و عبي تأمر كمسجنكم دلي كبلو زلوم موسا غلصولوم رسالي كان باباسات اسعبهم مس صدرا بيتات معالتاوي نغزار اسوم كم مستيات املاخ غيروم كريون منتي غزار اسوم تراي اب كند منبار هيواتن فقرن مهاب انتاي مالت مخانو اندغنا كفلتو اتبابعوهم سسعات كنكون يبلنان يقداس نهيواتنا مسكالوت ابالات صدرا بيتنا اب منغو فتوتنان حلوف حاليفوون مسع رخنا زيكونو سبات كنكافلال لوننا بلو رسالي كان باباسات ليون وسيخوم لوم مشات انس انبلوز اللونا بعلات مستيات فقر املاخ يخون بمبال صدرا بيتات نت املاخ تراي كهبوز خيل حاقوس كموون بحبار بمرخاب زرخباو حاقوس اندقنا كستماقرو صليوم رسالي كان باباسات بزعباتي اب كرباع وارح مسمان سيات اب زكايد وركب بزعبا زقات اموم كونت بمزنتاو نتو ماباو ترخبو من سيات هسانات كموازا اكافلووم زامشت زياء لدحرتي ناي كرم تعرفتي زتخايدة كرم تاو مدب هسانات هاقر فاتيكان نسدرا بيتن نقولعو هساناتن صحابي صوتاتاتن مرئيتاتن ناي بيسا انقدوتن صحبت زلوو مزنقاعتن كمون كوشتنا عشتو مدفات حاوي زسمة مدبات بمسنداو التخايدة ناي مزنقاع مشتي يوزنبره عدمان بر محدرا هاقر فاتيكان كبرتن ناتي رافايلا بيتريني بوغنن درسالي كان باباسات سلتي اباو ترخيبوم نزينا يسدرا بيت مشات بمكفالوم زلوان مسقانا قلصا ابتلوخو كدوسنتوم مقلقالن محقازن عبي حاقوس بمخانو دما ولوداوي مسقانا مفقرن قلصا رسالي كان باباسات ليون ددحرتي زكافل ووك على سلامتا عمانغوتو ما باقو ترخبو مئمنان بإقرو منا تزواورو نخلاتهم سلامتا بمهاب نهزانات باريخوم نقولعو بمحقاف دما نتومنا بكدسنتهم زقربو كزراربوهم ترخبو
نام منبر گزوم کدم مملاسوم کدو سابونا نارگاویانن نتوم ببشکلی تاسن کلان زمسوون قریبوم فلوی سلامتا اقربولوم ازی فلوی مدبزی نسدرابیتات بیت مهدر هاگر واتیکان ملو بملو نمسنبال بحبار کرکبو زخال فلوی مشت دمایو زنبره كبراتن كبرانن سمعتنا زي زينا فاتيكان ايو ناي سميناوي عرب حوارياوي عقابي منبر كم زغلصو اوشمت عرب زركبو كريستيان ممنان عملا اتزوبا غچتن وطراتن ناغدد يخيد بمهلاو ناي سلامن حدنتن ونجيل مسخاخر كخونو تصويعو مالو كبلو عملكتو اتي امنغو حبرات منغستات امريكان ايرانن زغصل زلو كوينات ناب حدش معراف ابز سغاغرلو زلو كوناتات اوشمت عرب زلو شاقلوت نا وسخي خيدالو اباو دما نابتن وتحدراوي مدبرات امريكا زانغدا حيالو هاغرات زور زلو متقعتات نا زايديو زخيد زلو زحالة فقدام تهران حبرات منغستات امريكا بتي عبتقا دسيت كارغز اسمه كند ماكل سدد ندادي ايران زخونتنا ايران مخزن متقعتي بمورادا كسي ساتا تركب تزورد متقعتي توساخ سقومتتاتنا موسادن ايران ابلع المشارختن ربحاتات امريكا عنواتن مورادا عملا اتزوبا حدش فنو متقعتتات كتكايد زكالي يوزبل ترتراتاتون يسمع اللو بسو عبونا عالدو براردي هواريوي عقابي منبر ناي زوبا سميناو عرب كمز غلصو باباسات ناي لاتيناو سرعات التغتل بيتا خرستيان هاقرات بحرين كويت كاتار سعود عربن عبز سومونزي عب كتماروما ناي زوباتات عرب قبائي كمز كايدوون ززكاريو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته زحالف حموس نتون باباسات تقبيلوم كمز زراربو ومون تفليتو اللو بسو عبونا براردي دحرتو قبائي نراديو فاتيكان عبزهابو ومقلسي اتي مصر رسالي كان باباسات التقبر ركب فلويا قداس النت كمز اللوو قليصوم كميسي اتون باباسات زوب عرب شاقلو طومن من تطوم عمانغو تخوينات زنبرو زلو بحدري توهبو ومقواسن زحلفو زلو سقاين بغت تا مسك الدوسنة طوم ككافلو سلزخ عالوم كبلو دما اسمرولو مسك الدوس عبونا من رخاب نعانا عزيوا قداسيو زنبرة دحربي لوم برقز بمن قدي حوارياوي لوخ كدست منبرن لعلو تباي تصحفات كدست منبرن عبيلنا مسك الدوسنة طوم وترون الرخابينا انتا خونه گن بغطتا مسكدوس عبونا من رخاب گن كا عزيو اقداسيو زنبره نحنا باباسات زوبا عرب كلو سقاينان كلو تحستونا كلو چنكتنان شاقلوتنان بزعبا وشمت عرب بمولو اتزوبان كنگلز كمن دلد ما زمل كتيو زنبره كبلو گلزو بزو عبونا براردي كم زمل كتوو اتوم لو خات نرسالي كان باباسات بزعباتي او وشمت عرب زركبو نكريستيان ممنان زقات موم زلو تفلالي يكون النتات حدس إلي أقريبو مالو زد ما أب منغو توم أب زنبرو لن هاقرات زنبرو كريستيان ممنان بزوحات وصعتيناتات ممنان أب منغو توم زبزحو أبالاتناي كاتوليكاوي محبرة سبزقو مزلو بزحاونتن فلللياتن ون زمل كتيو زنبرة كدوس عبونا نخلو شاقلوتنان كموون بزعبا حق اينا كونتاتن نزقربنا اللوم تقبلو موايوم دمابلو نبسو عبونا براردي اتي زكايد وركب زنبرو اقداس النت رسالي كان باباسات نزوم باباسات سلز سمعووام تراي زي كونس نتي نايم التببعن اباتاون قالاتوم كسمعو سلز خالوون اقداس النت اللوو رسالي كان باباسات وسيخوم دمايبلو بسو عبونا براردي نتوم باباسات عباس اقام واناتوون انتخونا ناب كدوسن نتوم عبيلوم كملسو كمزخلو عرقاقصو لوم عبزخونا يخون اوان عبزخونا يخون ساقام كترخبوني تخلو يخون بمبالوون زلووام كربات قلصو لوم ماكل نايتي زكايد وركب منت سلام زقربت عوعيتن كمون عبت بيتا خرستيان عبداق مهنسات زلوا قدن زتكورة يوزنبرا كبلو بسو عبونا براردي وسيخوم يملاختو ملغتي كدوسنتهم بزعبا سلام يوزنبرا دحربيلون بسونتهم كريستيان ممنان زقبرو عبركتو أقلحو كدوسنتهم كا صلوتنان زرربعتنان مستفلالي وقجلتات ركب معقاب سلام نمهناز كحقز كامزخيل تماحس أنو نعبلو
يخون امبر رسالي كان باباسات وسيخوم مسكر النات بيتا خريستيان كاب قالات نلعلي كخوون كمزل لوو بمزخخار منال باتنا عنا لعل خلو زقدسنا مسخاخر مالت مسخاخر ناي تزتن سا كريستوس قويتا نتو مابتخبابي زل لو سبات مسخاخر ونجيل كنكوون نيو كبلو انتلابونا እዚ ምስክርነት እዚ ብፍላይ ኣብ እተሃላለኸ ሃዋህ ኣብተን ኣብያተ ክርስቲያን ምስ ማሕበረሰብ እስልምና ኣብ ዝነብሩለን ሃገራት ከምኡውን ተፈላለየ ትንታኔታት እስልምና ከም ዘለውን ገለጹ። ብፁዕ ኣቡነ በራርድ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ኣብ ወሽመጥ እተፈላለየ ስርዓታት ዝኽተሉ ክርስቲያናዊ ማሕበረሰባት እተፈላለየ ቋንቋታት ኣሎና፣ ኩላትና ግን ኣባላት ሓንቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢና ብምባል ኣገዳሲ ምስክርነት ክህቡ ከም ዝኽእሉ እውን ኣመልከቱ። ሓድነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እውን ነቲ ዞባ ኣብነት እዩ ክብሉ ደጊሞም ኣስመሩሉ። ህላወ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ መብዛሕትኡ ግዜ ሕዱእን ትሕት ዝበለን ክመስል ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብ መንጎ ጫውጫውታን ዓመፅን ኩናት ድማ እዚ ግሁድ ነገር እዩ። ይኹን እምበር ብፁዕ ኣቡነ በራርዲ ከም ዝገለጽዎ ንምስክርነት ካቶሊካውያን ኣገዳሲ ክገብሮ ዝኽእል እዚ ሓድነት እዚ ምዃኑ ዝእመን እዩ። ምስክርነትና ስቕ ዝበለ እኳ እንተኾነ ግን ከኣ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ክብሉ መግለጺኦም ዛዘሙ። ፓርላማ ሃገረ ሊንከትስታይን ንምንጻል ጥንሲ ክሳብ 12 ሰሙን ዘሎ ግዜ ጽንሲ ሕጋዊ ንምግባር ዝቐረበ ሕጊ ብጸቢብ ድምፂ ኣጽዲቑ እኳ እንተነበረ እቲ ብውርሲ ዝመሓላለፍ መስፍናዊ መንግስቲ ኣሎይስ ግን ምርጫ ክግበር ምዃኑ ሓቢሩኣሎ። ፓርላማ ሊንከትስታይን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክሳብ 12 ሰሙን ዘሎ ግዜ ጽንሲ ሕጋውነት ምንጻል ወግዓዊ ከም ዝኸውን 13 ብ12 ድምፂ ምርጫ ከም ዘጽደቐ ኣፍሊጡ። እቲ ፓርላማ ብተመሳሳሊ ነቲ ውሳኔ ናብ ሪፈረንደማዊ ምርጫ ንምቕራብ ዝቐረበ ሓሳብ ነጺግዎ ይርከብ ኣሎ። እዚ ሕጊ እዚ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ምንጻል ጥንሲ ንዝፍጽሙ ሓካይም ክሳብ 3 ዓመት ክእሰሩ ዘኽእል ሕጊ ዘጠቓልል ኮይኑ ብዘይካ እተጠቕሰ ሓደጋታት ህይወት ወይ ጥዕና እተኣደን ብሰንኪ ጾታዊ ገበን ዝመጽእ ጽንሲ ወይ ትሕቲ 14 ዓመት ዝዕድሜያ ጓል ንዘጋጥማ ጥንሲ ዘጠቓልል እዩ። እቲ ሕጊ ብዛዕባ ምንጻል ጥንሲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከቡ ኣገልግሎታትን ሓበሬታ ምዝርጋሕን እውን ዝኽልክል እዩ። እዚ ሕጊ በቲ ኣብዚ እዋን እዚ መስፍን ሃንስ ኣዳም ዳግማይ ንወዱ ከም ወራሲ መስፍን ኣሎይስ ብዝሃቦ መሪሕነት ከም ርእሰ ብሔር እቲ ሃገር መጠን ካብ 2004 ኣትሒዙ ኣብ ዝመርሓሉ ዘሎ እዋን ከጽድቆ ኣለዎ። ኣሎይስ ድማ ብወገኑ ነዚ ሕጊ ወግዓዊ ንምግባር 6 ወርሒ ኣለዎ። ኣብቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2027 ውፅኢቱ ክንገር ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እንተዘይተገይሩ እዚ ሕጊ ከም እተነጽገ ድማ እዩ ዝቝጸር። ስለዚ ኣብቲ ሕጊ ገለ ለውጢ ክግበር ዘይመስል እዩ ዝብል ጥርጠራታት እውን ኣሎ። ቅድሚ 3 ወርሒ እዚ መስፍን ምስ ወግዓዊ ጋዜጣ እተሃገር ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ማእከላዊ ሕጊ ረብሓ ዕቑባ ህይወት ብምጥቃስ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕግታት ህዝባዊ ድምፂ ምርጫ ክግበረሉ ምዃኑ ከም ዝሓበረ እውን ዝዝከር እዩ። እቲ ሕጊ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ 4970 ክታም ዝኣከበ ህቡብ ተበግሶ ኣንቀሳቒሱ ይርከብ። እዚ ኸኣ ዳርጋ ርብዒ ናይቲ ህዝባዊ ምርጫ ዘካተተ እዩ። እቲ ዝቐረበ ሓሳብ ናብ ፓርላማ ንምቕራብ 1,000 ክታም ጥራዩ ዘድሊ ዝነበረ። እቲ ተበግሶ ኣብተን ናይ መጀመርታ 12 ሰሙናት ጥራይ ምንጻል ጥንሲ መቕጻዕቲ ዘይብሉ ክኸውን ብዛዕባ ምንጻል ጥንሲ ዝገልጽ ሓበሬታታት ክስረዝ ከምኡውን ነቲ ንምንጻል ጥንሲ ዝግበር ወጻኢታት ብመንገዲ መድሕን ጥዕና ክሽፈን ጻውዒት ኣቕረበ። ኣብ 2011 ልዕሊ 52 ሚታዊት ዝቃወምዎ ዝነበሩ ተመሳሳሊ ተበግሶ በቶም መረጽቲ ተነጺጉ ምንባር እውን ዝዝከር እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እውን ነቲ ናይ 2011 ተበግሶ ተቃዊማቶ እያ። ብዕለት 21 ነሓሰ ሐዋርያዊ መስተናብር ሰበኻ ቫዱዝ ብፁዕ ኣቡነ ቤኖ ኣልብስ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ዕቑባ ዘይተወልደ ህይወት እትምህሮ ትምህርቲ ዘዘኻኽር መግለጺ ኣሕቲሞም እዮም። እቲ ዘይተወልደ ህፃን ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ውሽጣውን ክገሃስ ዘይክእል ክብሪ ስለ ዘለዎ ንነፍሲ ወከፍ ህይወት ወዲ ሰብ ተመሳሳሊ ዕቑባ ይግበኦ እዩ ክብሉ ጸሓፉ። ብፁዕ ኣቡነ ኣልብስ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1985 ዓመተ ምህረት ናብ ሊንከንስታይን ኣብ ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ንዝበልዎ ቃላት ብምጥቃስ እዚ ሓላፍነት እዚ ሎሚ እውን ክርሳዕ የብሉን በሉ።
بصو عبونا ألبس وسيخم دكان استيون مزعمرتن بينهم زي ترفلون نهيوات اوان مبال زخولون حبرت أساب كهنة تساوعي تقريبهم حجر لينكن ستاين نحيالو عمتات عبيت حكم الناتات ناي حرس كفلي عين بران زمالت دك عنستيون حرسي ناوز اي حجر كخدا زجدد يوزن بره بصو ابونا البس كم زملكتو دك عنستيو اب غرباب تهاجرات كنكن حرسي كدليا اللون تهاجر دما عبيتهم من صالت انسين مصداق بزعبا زلو كنتات كتم يايت كلا كم زت حساسبهم غليصم بحبار كوينا نفس وكف عشل تقبال النتزر خبرلون نفس وكف عدن عبون نولو دوم كنوع وسانين خقبرو زد اليوم دقف كرخبلو زخيلو محبر سب كنهاد نتزعلون نابلو نهيوات زعقوم محبر سب نتو مابشقر زلو سبات زي حادقوم حبرت سب كخوون علوو كبلو دما ملختوم زازمو

ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን። መደባትና ብጃካ ብሬዲዮ በፌስቡክን በማድበብ ሀበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍርትር አቢልኩም ክትከታተሎ ከምትኽእሉን ከም ውንናይ ኢሜይል አድራሻና tigrino@spc.v أي مخانو نحبر ريتوكم أي فلينا نبل ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنيت بحمد فنوك سامن الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس